0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sudah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib di petang hari ini. Pendengar kaum muslimin muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentu saja selamat menunaikan